0: Radio OMOD.
1: Die Sendung für mehr Inklusion.
0: Nachrichten in leichter Sprache, Berichte von Veranstaltungen in der Region und viel Musik.
1: Immer am Sonntag und am Dienstag ab 20 Uhr.
0: Auf Radio HBW.
2: 19 Uhr.
3: Das Harz-Börde-Wetter.
1: Die aktuellen Temperaturen. Meringen 31 Grad, Kochstedt 29 Grad, Bernburg 31 Grad, Quedlinburg 30 Grad, Harzgerode 27 Grad, Stege 26 Grad, Wernigerode 29 Grad, Schirke 25 Grad und auf dem Brocken 20 Grad.
4: Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
5: Ласкаво просимо на Радіо Салам міжкультурну новинну програму на радіо HBV з новинами регіону та музикою з усього світу.
6: أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوع يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو HBV وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى.
4: Heute mit
5: Сьогодні з вами
7: اليوم مع
4: Ute Christina Scholz
8: محمد الجاموس
9: سامح زغلول
5: Christina Jones
10: محمد الطويل

0: Radio Salam, Achbar Aschersleben und Salzlandkreis.
1: Radio Salam, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis.
2: Wer Bürgergeld bezieht und verreisen möchte, muss vorher das Jobcenter fragen. Darauf weist das Jobcenter Salzlandkreis hin. Erlaubt sind bis zu 21 Kalendertage im Jahr, auch Wochenenden und Feiertage zählen mit. Wichtig ist, die Zustimmung sollte etwa 10 Tage vor der Reise eingeholt werden. Nach der Rückkehr muss man sich persönlich zurückmelden. Wer ohne Erlaubnis verreist oder länger wegbleibt, kann für diese Zeit den Anspruch auf Leistungen verlieren und muss Geld zurückzahlen.
3: من يحصل على إعانة المواطنين بورغلغيل ويرغب في السفر يجب عليه أولا الحصول على موافقة مركز العمل جوب سنتر وهذا ما أكده مركز العمل في منطقة زالتسلاند ويسمح بالسفر لمدة تصل إلى 21 يوما تقويميا في السنة مع احتساب عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية ضمن هذه المدة ومن المهم طلب الموافقة قبل السفر بحوالي 10 أيام وبعد العودة فيجب على الحضور شخصيا لإبلاغ مركز العمل بالعودة أما من يسافر دون إذن أو يبقى خارج مكان إقامته مدة أطول من المسموح بها فقد يفقد حقه في الحصول على الإعانة خلال تلك الفترة وقد يطلب منه إعادة الأموال التي حصل عليها.
2: In Sachsen-Anhalt sind nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts in diesem Jahr bereits rund 110 Menschen an den Folgen großer Hitze gestorben. Das sind deutlich mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Besonders gefährdet sind ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen. Krankenhäuser und Pflegeheime versuchen zwar, ihre Bewohner und Patienten besser zu schützen, doch oft fehlen Personal, Kühlung und Geld für Umbauten. Fachleute fordern deshalb verbindliche Hitzepläne und mehr staatliche Unterstützung. Denn mit dem Klimawandel wird es künftig mehr sehr heiße Tage geben.
3: تشير تقديرات معهد روبرت كوخ إلى أن نحو 110 أشخاص في ساكسن-أنهالت توفوا هذا العام بسبب موجات الحر الشديدة. وهذا العدد أكبر بكثير من إجمالي الوفيات المسجلة بسبب الحر خلال العام الماضي. ويعد كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة الأكثر عرضة للخطر وتحاول المستشفيات ودور رعاية المسنين حماية المرضى والمقيمين بشكل أفضل لكن كثيرا منها يعاني من نقص في الموظفين ووسائل التبريد والتموين اللازم لإجراء التعديلات المطلوبة لذلك يطالب الخبراء بوضع خطط إلزامية لمواجهة مواجهات الحر مع توفير دعم حكومي أكبر لأن تغيير المناخ سيؤدي إلى زيادة عدد الأيام شديدة الحرارة في المستقبل.
2: Im Salzlandkreis wurden im vergangenen Jahr 27 Brandstiftungen an Fahrzeugen registriert. Allein 22 Fälle entfielen auf Bernburg. Landesweit brannten bei 265 registrierten Brandstiftungen mehr als 350 Fahrzeuge. So viele wie seit mindestens 2008 nicht mehr. Auch in diesem Jahr gab es im Salzlandkreis weitere Brände. Im Juni gingen in Bernburg 9 geparkte Autos in Flammen auf. Ende Juni brannte außerdem ein Auto in Aschersleben. Ob dieses Fahrzeug absichtlich angezündet wurde, ist bislang nicht bekannt.
3: سجلت منطقة زالتسلاند خلال العام الماضي 27 حالة إضرام نار متعمد في مركبات ومن بينها وقعت 22 حالة في مدينة بيرنبورغ وحدها وعلى مستوى ساكسن-أنهالت احترق أكثر من 350 مركبة نتيجة 165 جريمة حرق متعمد وهو أعلى عدد يسجل منذ عام 2008 على الأقل كما شهدت المنطقة هذا العام حوادث إضافية ففي شهر يونيو احترقت 9 سيارات متوقفة في بيرنبورغ وفي نهاية الشهر نفسه احترقت سيارة أيضا في مدينة أشرسليبن ولا يزال من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان حريق السيارة في أشرسليبن متعمدا.
2: In Sachsen-Anhalt sind vergleichsweise wenige wohnungslose Menschen in Notunterkünften untergebracht. Wichtig, gezählt wurden nur Menschen, denen Räume zur Verfügung gestellt wurden. Nicht alle Menschen ohne Wohnung. Ende Januar waren es 1090. Nur in Mecklenburg-Vorpommern waren es noch weniger. In Sachsen-Anhalt waren deutlich mehr Männer als Frauen betroffen. Die meisten untergebrachten ausländischen Wohnungslosen kamen aus der Ukraine.
3: يعد عدد الأشخاص الذين يقيمون في مراكز إيواء للمشردين في ساكسن أنهالت منخفضا نسبيا مقارنة ببقية الولايات الألمانية. ومن المهم الإشارة أن الإحصائية تشمل فقط الأشخاص الذين وفرت لهم السلطات مكانا للإقامة وليس جميع من لا يملكون مسكنا. وفي نهاية شهر يناير بلغ عددهم 1090 شخصا، ولم تسجل سوى ولاية مكلنبورغ فورنبورغ عددا أقل. وفي ساكسن أنهالت كان عدد الرجال المتضررين أكبر بكثير من عدد النساء، بينما كانت أكبر مجموعة من المشردين الأجانب الذين يقيمون في الملاجئ من أوكرانيا.
2: Der Ton im Landtag von Sachsen-Anhalt wird immer rauer. In den vergangenen 5 Jahren gab es 36 Ordnungsrufe, doppelt so viele wie zuvor. Ein Ordnungsruf ist eine offizielle Rüge der Sitzungsleitung, wenn Abgeordnete beleidigen oder die Regeln des Parlaments verletzen. 86% dieser Rügen richteten sich gegen Politiker der AfD. Beanstandet wurden Begriffe wie Schmarotzer, Blindgänger und abwertende Tiervergleiche. Schärfere Strafen werden seit Jahren diskutiert, bisher aber noch nicht beschlossen.
3: أصبحت النقاشات داخل برلمان ولاية ساكسن-أنهالت أكثر حدة خلال السنوات الأخيرة. فخلال السنوات الخمس الماضية تم توجيه 36 إنذار رسمي للنواب، أي ضعف العدد الذي سجل في الفترة السابقة. والإنذار الرسمي هو توبيخ يوجهه رئيس الجلسة عندما يستخدم أحد النواب عبارات مسيئة أو يخالف قواعد البرلمان. وقد وجه 86% من هذه الإنذارات إلى نواب من حزب البديل من أجل ألمانيا AfD. ومن بين العبارات التي تعرضت للانتقاد كلمات مثل المتطفلون على أموال الدولة والفاشلون، إضافة إلى أوصاف مهينة تقارن الأشخاص بالحيوانات. ويستمر منذ سنوات النقاش حول فرض عقوبات أشد على مثل هذه المخالفات، لكن لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بهذا الشأن.

0: Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
1: Ласкаво просимо на Радіо Салам міжкультурну новинну програму на радіо HBV з новинами регіону та музикою з усього світу.
2: أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوع يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو HBV وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
0: Heute mit
1: Сьогодні з вами
3: اليوم مع
0: Ute Christina Scholz
4: محمد الجاموس
1: Christina Jovis
5: غنامي عبد السميع

0: Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt. Jeden Sonntag um 19 Uhr und Montag ab 9 Uhr. Hier auf Radio HBW.
1: Radio Salam, مجلة ثقافية مع الكثير من المعلومات في المنطقة والكثير من الموسيقى والأغاني من جميع أنحاء العالم. كل سبت الساعة 7 مساء ويعاد البث يوم الاثنين الساعة 9 صباحا على راديو هابي في.
2: راديو سلام مش культурный журнал на радио هابي في. Информация из региону та музика з усього світу. Щонеділі о 19:00 та щопонеділка о 21:00.
3: 1 Uhr.
4: Das Harz-Börde-Wetter.
5: Die aktuellen Temperaturen: Mehringen 20 Grad, Kochstedt 21 Grad, Bernburg 21 Grad, Quedlinburg 21 Grad, Harzgerode 19 Grad, Stege 16 Grad, Wernigerode 19 Grad, Schirke 16 Grad und auf dem Brocken 15 Grad.
3: Radio HBW. Nachtschwärmer.